أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليتي بوكي دغلو كادي سن خريت سن سوبي شا احمد تجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريت عبد الله جوب

0: religious man? Yang gurai bic momu ñu tuddé tawus musibam dugon nak yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais yalla moko fa génné ci sarsi waaw ñu bu fekké nak bëgg ngeen yalla akub yonentam ñun tok ñu ndax man yalla dencël na ñun ñi e nak taranga bu bëtt musta gis nopp musu ko dégg motax kon ñent picci yoyu nonu la ko sang bu tedd bi mu waxe yalla ngirimal yalla nekk ci mom ñettelu jikko bi modi nga fexé day jang alquran ak julit war di jang alquran ak julit war di jang alquran nah yunus sallallahu alaihi wasallam neena alladhi yaqra'u alqur'ana wa huwa mahirun bihi ma'a safarati alkiram albarara والذي يقرأ القرآن ويطأطئ فيه وهو عليه شاق فله أجران يعني صلى الله عليه وسلم نينا القرآن تكون من لال أكي كتلي تيوم بجان درك أم تيابا جانت درجة يومون من نحكي جان القرآن تمنكو تجد رفت ndef ko ci xol bu sel ci yene bu rafet neena koku amna daraje yi malaka yu tedde mune ki jang alquran nak ci yene bu sel diko jang ci effort wante taxul nak baat yara tax ci mom wante mu ngi def effort pour jang ko koku amna ci ñaari yool yoolu jang ba ak yoolu effort ba رب سبحانه وتعالى وخنا في حديثنا أهل القرآن يننتبه وخنا أهل القرآن أهل الله وخاصته لأننا دعا نفنك القرآن لأننا نعي نعي الله فرال لأننا يتم ونعي الله سيدو كن يلا إن شاء الله بولي تبارك الله بكي وملني لأننا منت وقت ويجرم نيب بسنت نيب يبقى الرحم يب سن خريف سن سبش حمله يعني لو ملون دون دفل وقت يعني خنا جلين فاتل ريك ني بلغي كسدي نمكو يجاي في تراجو بي كنيو في تراجو بي دانا منا ام لخلص بي دانا منا ميتم يوم الخيام بي كن تبارك الله نيكو جتلونا ام تي سبي نمين دي نياخ كنيو نيو امكو تبارك الله قدام إتم سالجة دمكم أنا شي أبو كريم برجي شي أنجل إملي بجان كني وقف النسك قدام فوف دمكم أنا هم شموم تبارك الله بكي سن حرب سن صبي شيخ أحمد التجاني الله مولان دم دفل وقتاني عند أكسن حرب والري شي سن إميسيون كلمة الحق تبارك الله مبايلين وشكنا من توتين جن ديغلو نردبي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
2: الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفءا أحد والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولي دي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جلدي مكي دملو كدي سن خريس سن صبي شيخ أحمد التجاني النو دلو سينكي كاتنو يلا أكما خم جي سن إمسيو كلمة الحق أنك سن خريت بمجا.

وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق، وهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته، فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم ولا يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ولا يعلم لله في حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، وهو بنيته، فوزرهما سواء. من ينتي صلى الله عليه وسلم وخنني عبدنا يالا سد لنكو ينتي كرل جام بيغا خمنتني يالا دفكو ورسغل ألال أخم خم مرغل تبرو مملول ديكو تجام جوكو تأي مبكم جوكو يالا أخم جنكي أزاك سرخيك ترلتي ويجرم yenenti bi neena ki moy ki gën waccu way ëlëk ca yalla mune bi ko ñaarel moy jam bi nga xamanteni yalla daf ko jox xam xam wante joxuko alal wante

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولدي بوكي دبلوكادي سن خريت سن صبي الشيخ احمد التجاني لو دلوسينو تي كارتون يالا اك مباخم تي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريت فابجا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. بوكي جوليتي غيناو بي ني سانتي يالا جوليتي يونتبي صلى الله عليه وسلم delu sinen fasiyene waxtan tay ci e tem bu am solo mudi fatihatul kitab mudi sar bu am solo ami ngeneel am njariñ yu jeggi dayo ñu bëgg ci waxtan rek tay suñu kemtalay xam xam ndax ngeneeli fatiha kenn mënu ko jéxal mu melni ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci ayatul kursi wax itam lenn ci ay ngeeneelam te li nu bàyyi ëpp lool li ñu fi wax mu mel ni nag tey dañu ñëw rek pour fasiyene waxtaan ci fatihatul kitab. Bu ñu waxee nag ne ayatul kursi moo di aaye bi gën ci aaye yi

يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم

يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين

الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان

مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون

لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون

رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم.

0: أجلك وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
1: الله الله الله الله أكبر.
2: الله يفتح عليك.

0: وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق.
1: لا إله إلا الله. سبحانك يا رب. سبحان الله.

0: الله
1: يا شيخ
0: الله
1: أكبر
0: سيد
1: الله
0: أكبر
2: الله يفتح عليك
0: سبحانك يا كريم يا رب
3: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي دولي بوكي دبلو كالي سن خريس سن سوبي شا أحمد تجاني اللو دلو سينا جي كاتون يالا أكبا خم جي سن إميسيون كلمة الحق

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وكريمي أكلكو جنني تيار دوغن جنني دكلو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نيجي توك أك سيرين باب مالك سي مو اندي اي كادو يباو جيسيت احمد تيجان سي مكتوم غير يكني فوخو بمك بوي ام لا 27 ان شاء الله تعالى تفوا. بسم الله سيرين باب مالك.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نوي لين دي نويو دي لين جوتل

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موكي جوليجي موكي دغلو كدي سين خريط شا أحمد التجاني ندو دلو سينة چي كاتنو يالا أكم باخم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولتي بوكي دغلو كاري سن خريط سن صوبي شيخ احمد التجاني نداو دلو سينا تي كاتونو يالا اك مباخم تي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن موك سن خريط بروفيسور حسين سيسي اك سن موك باب جاك

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرارك وسر أسرار تجلياتك القدسية. من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية. وعلى آله الأخيار وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلجي غنوا بني سنت يالا جلجي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلجي أي نعم أكي صحابام delu sinen fasiyene waxtan ak yeen comme ni ko mbok yi ñane won ci ndenkane yoy nga xamanteni yenenti bi sallallahu alayhi wasallam denkon nako xet wi mu melni dafa melni ñi ngi deggmal bis bu am solo modi anniversaire yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di wer wi mu juddo ak bis bi mu juddo ñu war ko ci magal mo melni nak li gëna reuy ci yonnati bi ñukoy fateliku ci mom modi ay jikom yu tedd té itam yalla roy lo wuñu kenn keneen kuñu roy rek suñu mën mën la ak suñu bari pexé wayé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lañu yalla roy lo ndax famu ag ci tedd ngay jikko mom rek mo fa ag kon mom rek lañu wara roy ba tax na itam bisam bi liñ ci mëna jëlé comme leçon modi ñu jàngalé ci ay jikkoom jàngalé ci itam melokanam yu kawé pour julit ñi mëna xam kan moy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam man ko roy mo melni leneen luñu def luddul loolu réré nonu lutax kon ñu wara magal bisam bi di bis ba mu juddo sallallahu alayhi wasallam te yonenti bi sallallahu alayhi wasallam lam wax te jëf ko modi sunnam comme denk nañu nak juroom fukki denkane juroom kon dana jaadu ci wër wi ñu fatali ko nit ñi pour nit ñi mëna japp ci denkane yoy ngoy ci ndax ñu mëna tuufu mëna am itam gañay lu reey ci seen dundu aduna ak seen dundu al-akhira motax amarna allah azza wa jalla bi ta'ati rasulih muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fi ma ballagha an rabbih wa bil iqtida'i bih wal ihtida'i bi hadihi وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولية أو فعلية هي المنار الذي نسترشد به في فهم مرامي الدين ومعرفة تفاصيل أحكامه وكل ما ثبتت صحته من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا فهو حجة قائمة بذاتها ولو لم يرد به نص صريح في القرآن الكريم مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه لا يجمع

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جولجي بوكي دغلو كاتي سين خريت سين سوبي شيخ أحمد تجاني ندو دلو سينا سي كاتونو يالا اك باخام اندك سين خريت بابجا اك بروفيسور حسين سيسي سي سين ايميسيون كلمة الحق.

sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu bimu toge ak yenen tibi sallallahu alayhi wasallam def ne ko sang bi mangi giñ ci yalla ne sopuna la wante nak sama ndey ak sama baye ma la gënal sama bop itam moma la gënal yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ne ko ba umar desna gëm nga waye sa gëm desna umar togat ba mu yagg mu delu ci wat yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ne ko yenen tibi sallallahu alayhi wasallam giñ na ne sopuna la bëgg na la ya ma gënal sax sama ñaari wayjur yenen wante nak sama bop moma la gënal yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ne ko umar desna ngëm desna sidna umar dema tok ab dir dilu ci wat ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax yonentibi ne ko sang bi mang lay yegal ne sopuna la bëgg na la lol ya ma gënal sax sama ñaari wayju bëgg na ma sama bop mune ko wante mune ko yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko al an ya umar amanta billah mune ko legi nak ngay soga am ngeum gu mat nit bala ngeumama mat yalla ak yonentam bi gënal ko bopam gënal ko alalam gënal ko itam ñaari moy juram wante lolu day wone rek ne yonent bi kuñu wara sopp la kuñu wara bëgg la ba mu jaral ñu suñu bakkan ak suñu lepp waye ciofel gi yépp ñu sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom itam ëmbël nañu ciofel gu reey nonu sallallahu alayhi wasallam motax li baax yépp jox nañu ko ngir rek ciofelam ci ñun ak xir gu mu xir ci xet wi motax jëlé nañ ci abi hurayrata radiyallahu anhu mu wax ne qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam man sabbaha fi dubri kulli salatin 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 ثم قال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر جلين انت أبي هريرة مني ينتمي صلى الله عليه وسلم وخنني kep ko xamanteni ba nga julle ba nopi da nga wax subhanallah fanweri yon ak ñet wax alhamdulillah fanweri yon ak ñet wax allahu akbar fanweri yon ak ñet neena mu nek juroom ñeen fuk ak juroom ñent neena nga motale temer bi la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir neena soko defé denen la jéggal sey bakkar donte sax bari na ba toll ni douchu gecc motax yenen tibi sallallahu alayhi wasallam di ñu denk ba tay ñu jël ci sa'd ibn abi waqas mu wax ni anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam kana yata'awwazu dubra as-salawat bi ha'ula'i al-kalimat allahumma inni a'udhu bika min al-jubn wal-bukhl وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من فتنة القبر سعد بن أبي وقاص نتلنا نيون انتبه صلى الله عليه وسلم دان مسلو بوجو اللي بنبي دان مسلو نينا بات يتدي بات يتدي بعد ينك مودي اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من فتنة القبر بعد بنك لموي تكي مودي يو سما بروم من سجام بي دي ماغي مسلو تي يو تي ماي راغال كينين فضل يو خملوني بو راغالي يالا ليب راغال واي بو نيمي يالا ليب نيمي لا واو موتاخ نك nit ki warna muslu di ragal keneen dul yalla muy nit muy jinni muy lune jitalal ragal yalla ba noppi
so ragale yalla rek doto ragal dara motax ragal gemul yalla kon mangi muslu ci yow ci may ragal wala may nay ki nay itam wolul yalla ndax defena ni lamu am yalla jox ko muniko mangi muslu ci yow itam may dundu bu yees te dundu bu yees moy dundu gu andut ak gem yalla ndax ay pexek lu ne koy lal muniko itam mangi muslu ci yow ci fitne aduna nak modi wut alal waw wut alal ak bëgg njit moy fitne aduna ndax bo di wut alal bëgg ko lol da nga dem ba def ko lek nu bukki do set la ca sel ak la ca selul yow dal noko amé rek baxna te du non nak du noko amé rek mune itam fitne aduna modi bëgg njit ndax bëgg njit dalay tax nga def musiba bu ne muniko kon mangi musu ci yow itam ci fitne bammel nak modi jëf yu bon yo fa dajale fitne la ci nit ki yalla ñu ci yalla musal ñu ne ñaan gogu mom la yenenbi sallallahu alayhi wasallam daan ñaan bu masana julli ba nopi motax an ummul mu'minina juwayriya bint al harith radiyallahu anha ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكره حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد ان اضحى وهي جالسه فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها فقالت نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قلت بعدك اربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته من اجل ننتي جيجن جو تدجي دي جويريه بنت الحارث ميغا خامتيني سخنا لوون سي يونتي صلى الله عليه وسلم بوكو سي جيجن نيو لاتني مو نتري جيلي سي سانغام جيلي سي بولم كرم دي يونتي صلى الله عليه وسلم غا خامني كرم دارا لوون waaw jigen ñi dañ ci daan jang ñepp di ci jang soxnam simon net li wax ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gennon na bis teela xey lol dem ci jakk ji di julli suba neena bi muy dem nak mu ma bayyi ma ngi tok ci sama jakk ci biir kër gi di julli am nga jigen ñi bu ñeuk ne daan am jakk ci seen biir kër di fa julle su julli jote ñu wo njabot gi yep ñu jog julli ci kër gi su ko defee borom kër gi moom dem ca jàkk ji julli nee na yonente bi na xëy bàyyi ma ci sama jàkk maa ngi toog moom mu xëy dem ca jàkk ji julli ci nee na mu ngi ma fekk ba muy dem nag mu ngi ma bàyyi maa ngi toog rek ñaan gu ne maa ngi koy jabut di ñaan nee na bi yonente bi ñëwee nag mu ngi ñëw nee na fekk na ma sama toogaay daal changé wul ci suba la fi xëyee wante bi yor jote boori mit yooyu ñëw na fekk na ma manqué sama kurus mu ñëw ne ma waaw juwayriya yow de ni ma la bàyyee woon noonu laa la fekkeewaat yow daal yaa ngi fi toog rek di zikar ma ne ko waaw mu ne ah soo ñëwoon de am na ñetti baat yoo xamante ni rek mën naa la koo sax benn yoon nga koy wax mu tollook li nga fi jot a def yépp ci ay ñaan kon ndeke affaire bi moom du xir ak ray sa bopp affaire bi daal moom xam affaire lay nekk xam rek na nga koy wutee luñ lay déy la rek secret bu ndaw la wante daal du rey sa bopp rek moo tax xër di rey sa bopp lu ne nga dugg ca xam fa ngay jaar yàlla rek moom la mag ñi daan wut xam fa ñuy jaar yàlla moo taxoon fu ne ëtt bu nekk sukk nañ fa pour wut fa secret wut fa mbóot mu leen mën a jàllale wante yonente bi sallallahu alayhi wasallam baaxee na juwayriya jataayam bu rëy boobu yépp lam fa doon def yonente bi sana ko ñetti baat yoo xamante ni ëpp na yiwam cay am ëpp na ñetti baat ëpp na jataayam bu yàgg boobu te gudd ak ñaanam yu bari yooyu yonente bi ne ko diggante bi nga toogee fii di rey sa bopp ci ñaan wax naa fi ñetti baat yoo xamante ni bu ñu ko pesé woon ak li nga fi jot a wax yépp du seen morom mu ne ko ñetti baat yooyu nag moo di subhanallahi alazim wa bihamdihi
عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته منيكو يموي دي نينتي باتي عفوا منيكو واخنا في نينتي باتي وخمنتني بونيكو بيزي وون اك لين في جوتا توك دي نيان ييب اك ني جوتاي بي ياغي نينا سما نينتي باتي كات نينا نيوم نيوي اوب دوله تي نينتي باتي نيت يون رك غاكاي واخ نينتي باتي نك مودي سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته نيت يون رك غاكاي واخ سو جولي با نوبي كوكاي تام نيك دينكاني بو فور بو خامتيني سيني ياي جويريه رضي الله عنها مو نيكو واخ جيلي كو سي يونتبي صلى الله عليه وسلم الوصيه السابعه عشره في فضل الذكر منام دينكاني فوكيل بي جوروم نيار يونتبي صلى الله عليه وسلم مونكو ديف سي والو ذكر موني جيلي نين سي عبد الله بن بصر رضي الله عنها عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله نيني جلينين تي عبد الله بن بصر يالنا نغنيلو يالا اك نغرمم نيك تي موم مو واخني امون نا بن واي بو مسوني نييو تي يوننتي صلى الله عليه وسلم واخكو نيكو ياو يوننتي بي صلى الله عليه وسلم شريعة الإسلام لم واتيتي نيان برينا لم واتيتي شريعة برينا كونك من دال لما بغ موي nga wax ma ci salami ñu bop lo xamanteni mën na ci japp ndax li l'islam diglé yépp mënuma ko def wante yonnati bi sallallahu alayhi wasallam orienté ko orientation bu rafet né ko limu lay digal dal pour nga def ko modi la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah salamign mumu dañ mukk di toy xep ci tuddu yalla fo tok del tuddu yalla ndax tuddu yalla dal dana tax ëlëk ñu bari raw kon del dox ci tuddu yalla del tok di tuddu yalla tuddal yalla fekk nga taxaw tuddal yalla fekk nga tedd tuddal yalla fekk yang ci mbolo tudal yalla fekk yaangi wet yow dal fo nek del tuddu yalla rek mom dal batu la ilaha illa allah mom na toy xep ci sa lamign soko defé rek da nga sebe lolou itam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mo ñuko baxé ñu ne jeli nañ ci muaz ibn jabal radiyallahu anhu mu jeli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yaronte bi wax ko ne ko mu wax mom معاذ بن جبل ني ان رجلا ساله فقال اي المجاهدين اعظم اجرا قال اكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا قال فاي الصالحين اعظم اجرا قال اكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا ثم ذكر الصلاه والزكاه والحج والصدقه كل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرى فقال أبو بكر لعمر يا أبا حفص ذهب الذاكرون بكل خير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل يعني معاذ بن جبل وقنا ني أمون بن واي بنيون تي يونتبي صلى الله عليه وسلم فكم توق نينمو لاج كو نيكو أي المجاهدين أعظم أجرا ني جهاد نيب تي يون يالا كان مو تي أوبل يور kan mo ci upp soldu ni jihad ñepp ci yoonu yalla mune yentu bi ne ko ni ci upp luñu tuddu yalla ni ci upp luñuy tuddu yalla ñom dañu ci upp yool waji lajjat ko ne ko ayyus salihin a'zamu ajran ni yiw ni nit ñu bax ñi te yiw te tedd ñen ñu ci upp yiw upp ci martaba mune aktharuhum lillahi tabaaraka wa ta'ala dhikran manam ñi ci ëpp luñuy tuddu yalla ñi ci ëpp luñuy zikkar ñi ci ëpp yoon bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxe li ba pare muaz neena ci la soga tuddu nak ngeene lu julli suma zakara salata wa zakata wal hajj ci la soga tuddu nak ngeene lu julle joxe azaka aji makka ak saraxe neena

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جلدي ginaw bi ñu muslo ci sheytaane ngi sant yalla di sakku ndimbal ci mom di ko jéggulu di sakku ci mom njub di muslu ci mom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf ndax wër na ni képp ku nga xamanteni yalla jubal nako amul kenn ku ko mëna sang képp ku nga xamanteni yalla bayyi nako ci cyankuté amul kenn ku ko mëna gindi ma ngi sédi di dëkkal ni amul benn bur budul yalla mom rek la amul kenn kuñ koy bokalel té ma ngi sédé té dëggal ni sayyiduna muhammad jaamu yalla la té ndawam la jotal na li yalla tégon ci loxom matal na itam wëlëri ba laye biir na xéet wi wuñi na njaqareli jihad na ci yoonu yalla namu yeye ba yalla xey mom ko kon ñu ngi ñaan salatu ak salam yalla nekk ci mom yalla ko yalla defal barke defal ko ay ñoñam defal ko ay sahaba ginaaw lolu nak tay dañ leen andil waxtan waam solo te modi julli ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam li ci nek ci ay ngeenel li ci nek itam ci yiwu ak ahadith yi ci ñew ñaax ci julit ñi pour ñu fonk ko liko def ak ñu xamni itam ndigal la lu joge ci yalla fa inna asdaq al hadith kitabullah ta'ala wa khayrul huda huda muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharrul umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar ñune wax yeb bi ci gëna wër modi téré yalla bi li yalla wax mo gëna wër ci wax yi ñune itam jup yeb ci gën modi njubu sayyiduna muhammad neena mbir yeb yi ci gëna yees gën ci bon modi ñu sos ci diiné te bokku ci dina lepp lu ñu sos ci diiné te rafetalu ko ludul ne daf ko ñaawal lolu bida la te bepp bida ak cyankuté la te bepp cyankuté ku ko top safara la lay duggal kon yalla nañ ci yalla musal قال أهل التفسير والأحاديث إن الصلاة والسلام على سيد الأنام أفضل العبادات وأحسن الحالات وأعظم القربات وأشرف المقامات لقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يعني
ñoñ firikatu alquran te modi firikat yi ak ñi nga xamanteni seen xam xam dafa macc ci walu hadith wax ne ne julli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bokku na ci jaamu yalla yi gën bokku na ci melokan yi gëna rafet ñu fekke ko jaam bi bokku na ci yi gëna mëna jégué ñal nit ki ci boromam bokku na itam ci maqamat yi gëna tedd mune ndax yalla mo wax ci alquran ni wër na niki man yalla ak samay malaaka ñi ngi ñaanal yonent bi di julli ci mom kon nak yeen way gëm ñi ñaanal len yonent bi julli ci mom kon digal li ngi joge ci yalla motax akhrajal imam ahmad wal hakim wal bayhaqi عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أجعل ثلث دعائي في الصلاة عليك قال فإن زدت أفضل قال أجعل ثلثين قال فإن زدت فهو أفضل قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله أجعل دعائي كله الصلاة عليك قال إذن يكفيك الله أمرك من دنياك وآخرتك يوني إمام أحمد أك حاكم أك بيهقي جلنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب دون وخط يننتبي صلى الله عليه وسلم muniko yow yenentep yalla bi muniko ndax li epp ndax sama ñaan ma seddelé ko ñetti xaj genn walla gi makoy def diko julli ci yow yeneen ci dess man nako def alquran wala ma def ko lenen waaw yenente bi ne ko ben xaj bi ma jox de ci ñetti xaj yi doyuma so doli watone dal moma gënal fa in zitta afdal muniko kon bayil ma jël ñaari xaj yi kon ci ñetti xaj yi jox la ko déssé ben yonent bi ne ko ba légui itam lolu doyuma ndax fa in zitta fa huwa afdal so doli watone itam moma gënal muniko mom sayyidna umar dadi wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko bi abi anta wa ummi ya rasulullah أجعل دعائي كله الصلاة عليك نيكو غيناكو تي سما بايك سما نداي ماغي غين ياو يننت يالا بي ني سما نيان ييب داناكو ديف مو نيك جولي تي ياو كونغا خامني يننت بي كو خيرول لا تي نيو جولي تي موم واو نداخ ييو وي تي نيك بور جوليت ني مان كو جيرينو motax bi sayyidna umar waxe lolou yonenti bi nenako idhan yakfika allahu amrak min dunyaka wa akhiratik muniko kon nak yalla dana la dana doy sekk ci gardel le sa mbir li macc ci walu aduna ak li macc ci walu alakhir doto ci amati ben problème fek yaangi julli ci man di bari lokay def kon yalla dana la teggil say problème aduna ak say problème alakhir motax yenenti bi sallallahu alaihi wasallam waxna ni man salla alayya sallat alayhi al malaika wa man sallat alayhi al malaika sallallahu alayhi wa man sallallahu alayhi lam yabqa shay'un fi as samawati as sab' wal ardina as sab' wal bihari as sab' والأشجار والنبات والطيور والسباع والأنعام إلا صلى عليه يوني ينتي بوخنا ني كيب كو خامتيني جولي نا سي مان نينا ملائكه يي دانيو جولي سي موم ديكو نيانال موني كيب كو خامتيني جولي نا سي ملائكه يي جولي نان سي موم ديكو نيانال نينا يالا داني جولي سي موم mune kep ku nga xamanteni nak yalla julli na ci yow neena dotul dess nak dara

وَيَكِنُ فِي خَبَرَكَ وَبَثَيْهِ وَيَوَقِّرُ بَصَرِهُمْ كَبِيرُ وَيَسْيَحُ كَبِيرُهُمْ

ببري بل واتي سكرم يخي جيني سرق قوام سلو يالا فانغ مصيبة بوبو باي فول امام بن واي بونا خمني دفا خي يالا ممني دفا فاسو صورو دارا

مفوبوف شيطاني فوموبوف فوفا يالا دوفا نيك ديفو يالا نيكول فوت تي خولات باكان بوفا يالا نيكول ادونا فاي نيك يولا سخول بو فكي ادونا تي نيك ديبل واي مولاي گنال ديبل القران مولاي گنال ديبل واراتي مولاي گنال يتام ديبل لو باخ لو لي واخ وتحمل وصارت انفسكم تفتح عند سماع الغناء واقوال الجاهلين وتموت عند سماع الحق والكتاب المبين واتبعتم الهوى وخطوات الشيطان اللعين.

الجد ولا إله إلا الله بلا بسنيا وأمل دوسين دقنتك لا إله إلا الله بعد دوتا أمتنجرين كي النخ بسنيا وأمل دوسين دقنتك لا إله إلا الله

النبي صلى الله عليه وسلم لولا وسيدتنا فاطمة نيكو كوكو تخو تي بونتي بي موي ماب بانيخ يي موي ماب بانيخ.

يذكرك كما أخر نوح النبي الله. ملك صبر منا سنة نيخي مقدر سفن نمقدر ونفن يونتي على نوح يونتي بنكو. وما بعد هذا يا جبريل أبو سما فن قدي بطلني أبو يونتي على نوح يا لسي طب منيكو خنادي منيكو كل ينتي كي na ko def tay rek melni lolu dalon na sidna Musa alayhi salam na ci riwaya wax ni bi malaka bi ñewé di jël ruham ragal de dafa taxone mo mbek malaka mi ba bëgg fu ci waxe do def ci yalla ne ko man kat sa waji ragal de taxna bu tudd ma tax ba sama bëgg bi xawna yaq yalla ne ko demal nga ne ko mu jël loxom tek ko ci digg ganaw nak loxo bi ëmb yépp ci kawan mu dundal ko ci at bi mu ñëwé wax ko yonent yalla Musa def ni ko suñu ko dundé ba nopp li ci tok li ci jëgu mu ne ko dé mu ne ko

غيرتني يغلب وأوثق بي خلم بي الحب ونالكن ينتبه صلى الله عليه وسلم تلنتي دموي برغم متخ ينتبه نكو يا أخي يا عدرائيل أقسم عليك بالله يقبض روحي فقد بلغ العمر منتهى ونكو يوسم مبك يا عدرائيل دمناتي يلني tanna na nga jël sama ruh kon jël ko ndax dundu bi sesna yem na ci yem wayam kon nak jël sama ruh mu wuy ci sama borom fo faje sasa ci la malakul mautuma commencé di xëc ci ruh nga dalé ko ci baramita.

نوح واخبري لي وان ربنا الى الله يا شنو دلو واي دال دو فن فضل سي يالا دي نرا داخو دكر يالا ولكن من دلو دي خطي روح دي بما اك سي دنم يرن تي واخات واخبري ني انا لله نون كات يالا ني موم تي سي موم لا ني دلو بما خطي روح دي بما اك سي تي بوليتي fofu nak yenen ci bi nokki nafa nokki bu for wax ne wa karba wona sama ñakari ndax bu sukrat wax tan sukrat la yeb ci dutu na fatima ni ko wona sama ñakari man tam ci sa ko ñakari ndax bay futi te rek ma tit leena yenen ci bi dadi akola sayyidatu na fatima ci waxtu wo wole kalam ga daldi jeng nak wad.

waxne ko nak aduna kon nak na nga ragal yalla ngeen ji ragal yalla yeen doomu adama yi ndax sigam malakami mo fi bayiwul ki gën ci nit ñi rawati na keneen mu mel ni dikk na ci hadith sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam li jaani jibril فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت واحمد ما شئت فإنك مفارق وعمل ما شئت فإنك مجزي به وعنه أنه قال حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فإن

سبحانه وتعالى وخنني لا إله إلا الله حصني فمن دخله أمن من عذابي. يلا نينا لا إله إلا الله نينا ميسما داتا ميسما الشتو بلا خمني كتبكو.

أن الأنبياء وقد جاءوا لإظهار لا إله إلا الله مولم يننتي يميك ديني وندك كنفين بات لا إله إلا الله لكو دليك ما معلم دبك بجي يننتي على الشير يوم بجي نوح عليه السلام جوغفة درس جمام إبراهيم أبو الأنبياء جوغفة واتشي إسحاق عليه السلام أك إسماعيل.

sebuah Al-Quran dan Sunnah. قال الله قال رسول الله قال رسول الله مودي لا إله إلا الله محمد رسول الله يلا نينا يرنتي بنين لولو مودي باتو توحيد دك كي سنة يلا نينا دقمك سنة يرنتي بنين دقمك لحكا لولو يرنتي باي كن باتو توحيد بوك

حديث الصباح مع ضيف الأسبوع. حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضيع الساعة.